0: من أين أتيت؟
1: إني أتيت من قصر جلال. ما اسمك؟
0: اسمي محمد الهادي. ما جئت تفعله هنا؟
1: ليملكوا la latinisation de l'Europe de l'Arabie.